مش محاسب المعنى لرا بين نبي زاوية طبرا كم نعرف مسقل هو صحتي ولا نمر أي في صباب أحتي تتسلى دخل نايت حجورا تقطر دخل اسم قطرا كير قادو خلو بنور ورا حبيبين آتم كتزيزرا خويا خويا يشقنا والعنا تخدنا قزئن نخيني رئاز شكوتا أبوالا مخزن قد يحبو ساورك من صافن دليك مسلم بقوالين ورسن ورس